0: كانت للشاورما. اسمحوا متى
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين.
2: انت رأيت يا حلفان؟
0: لا
2: حزمان انت بتعرف. وحياة عبوي حلفان طريقة برسوم شلخاء أحسي وطلو أحمد عوت. وحياة عبوي اليوم يا مدين.
0: منتو ما كرا
2: أنت ما أخبط لك ما كرا أنت حلفان أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يودي يا شاتة سويسة وأنت هل تتعرف سس. يا حلفان وحياة عبوي حلفان أتسي لك أنت إلهي مع حال أحد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل. وحياة أبويا يوم يا مدين.
0: طب ما كان أمنتو
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش.
2: وحياة راكل في نيحو تشايم كانت يوتو ياشني عيس الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيط. وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين. لا مزرون شليل لي عسبيش
0: نعم
2: طرنا كلون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه. وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسيلي خايت الشنايم أحد خين أحلو ولا بيش الخير رأيكم ومع برحة صياح. يا
0: أبو يا يوم يا مدين. أما المنتر تودي أشي وحلفونه بندب عصبني بش المنت بتعصي.
2: أنا يعني لو عصبني.
0: أنت عصبني عشان أنا رويش عصبني أما أنتوا في كريزة.
2: هو كريزة كمان يخليك. أنا يعني كريزة.
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة تو.
2: لا تكمل عند دين كريزة خا ما هو ما كريزة أمه. وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين.
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر.
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر. مين شرفت؟
0: حلفون.
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر.
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو أميها. يا عبوي اليوم يوم الدين.
0: منشو تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة. مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيش انت كسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس. وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تسمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يوم بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو مخرسم
0: بو مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: هو بلع
0: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئمته أخو البلع
2: يعني لو ما فعيد ممينه
0: ما كشا
2: حلفان وينه وينه حلفان وينه حلفان ما نسمع
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي ما انتو رتالي دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتسا كيتا
0: يوفي يوفي
2: ايزي كيتا هي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
3: يتي كمور يوتر ماي
2: يلدى انت اللي جنتي
3: هل تكزير
2: ما فينا اخون اخون كمو عبية
3: هل تكزير
2: يمكن يفاك معيز كمو عبية